0: السكان اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزوكو نسمع بانكي سينما خايا مني مني
1: عديني بو
0: السكان اي كنتي وزلا وانا اي كان

وانا اي كان يزقون سما فاكي تنما خايا منين ومنين ومنين ما سكن تي وزلا وانا اي كان يزقون سما فاكي تنما خايا منين ومنين ومنين يا بوي